الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

عينا سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تغطي رأتني يا ولدي.

بلادي نائمة في قصر مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ من حاول فك ضفائرها؟ من حاول فك ضفائرها يا ولد؟

اجعلها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروس الشطر.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM، في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ابيض صقد الولف ناله.

عجب الشياب ليلة تعيرني عجب بالشياب ليلة وأخير تلينا نشيب

الحلو خلوانا واجمعهم للحلو خلوانا حيانا.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضن

على عاص الهوى. الله الله الله أكبر. على عاص الهوى الله أكبر. دقت شذر يا ناس والشمع انفر.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

فيسبوك، على قناتنا في يوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

MF على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

سيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي

وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين.

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد

من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم أن

حماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.

يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإن

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.

فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة

ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون.

العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومما رزقناهم ينفقون.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما

فزادهم الله مرضا ولهم عذاب.

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.

الله يستهزئ بهم ويمدهم الله يستهزئ بهم ويمدهم

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: جلست والخوف

علاك أحزن. الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

عيناه سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد رأتني يا ولدي.

بلادي نائمة في قصر مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ من حاول فك ضفائرها؟ من حاول فك ضفائرها؟ يا ولدي.

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موجة البحر وتسأل

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

هلك عندي كلام أحلى من أجمل رواية، هلك عندي كلام أحلى من أجمل رواية.

عبادتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة وسبحان

أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك.

0: على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.
1: لن يكون الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلوه

كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما

ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة.

أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلوه

كتب قيمة. ولا تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما

ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة.

أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله.

تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين

الرحمن محدث إلا ما كانوا عنه معرضين.

وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.

قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.

حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون

فلما جاء السحرة قالوا لفرعون

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا

ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون.

والذي يميتني ثم يحييه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا

فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. قل أنا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون.

الاحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا

0: حتى الممرك للحنان قول ان شاء الله.
1: زينة زينة زينة زينة
2: شاء الله زينة.
1: زينة زينة زينة زينة
2: شاء الله زينة
0: قول ان شاء الله زينة زينة.

0: كف كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كف كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك علاش الشك

0: ممكن الهم زينة قول إن شاء الله
1: زينة زينة زينة زينة
2: صلى زينة
1: زينة زينة زينة
2: صلى زينة
0: قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله.

0: نخفف كلامك بحبي نسعد بالدنيا ونتهنى.
1: ما تفكرش
0: فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرش
0: خفف يا كلامك بحبي نسعد بالدنيا ونتهنى.
1: ما تفكرش
0: فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرش
0: نتمناك تبدا بزان.
2: ما تفكرش
0: نتبدل الدنيا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء
3: يا اخي تمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء
2: بالطبيعة التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية العوايش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة
3: باهي يا سيدي اتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكلفة وحتى هاي
2: هاك حفظ درسك
4: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
5: Retour du programme sur votre radio MFM
6: MFM عيش سباحك

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mania Tasbeh.

0: صباح الخير، صباح الكلمة الطيبة، صباحات تتجدد واللقاء يتجدد على إذاعة مفهم 105.5. بيش تكونوا معنا ومفهم بلوس صفحتنا الرسمية للتواصل معنا. صباح السعادة وصباح العافية لسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. صباح جديد ونتلقاه من جديد، وكذلك الحقيقة الطاقة الإيجابية ترجع من جديد، وصباح الطاقة المميزة اللي بالنسبة لنا نستناه فيه كل تفصيلة مع سادة المستمعين، وكل دقيقة انقضيوها مع سادة المستمعين. صباحكم ان شاء الله يكون جبر للخواطر، وصباح يكون ليوم جديد. اكيد كل انسان اليوم عنده امنية ويستيقظ بامنية، واكيد رانا الاماني بالنسبة لنا تتبدل وتتغير حسب الظروف وحسب المعطيات. ان شاء الله يا ربي ربي يحقق لكم كل ما في بالكم ويعطيكم اكيد راحة البال كذلك. ان شاء الله بالتوفيق وسعة الرزق لكل اليوم مستعملي الطريق اللي ماشيين، قاصدين ربي ان شاء الله بالتوفيق لكل خطوه، واكيد لتلامذتنا اللي ماشيين يقراو بدايه اسبوع جديده، وبدايه اكيد تكون فعاليه. خرجنا توا من حصص التعارف ودخلنا في الجد، وان شاء الله ربي معاكم وربي يوفقكم، واكيد بالتوفيق احنا نقولوا زادة بالرزق في كل حاجه، خاطر حتى القرايه هذيك رزق من عند ربي. ان شاء الله بارزاقكم الكبيره وان شاء الله بالنجاح والتوفيق يا رب العالمين. صباح دوام العافية وصباح الخير لكل الناس الجميلة، وكذلك أمنياتنا بالخير والعافية المؤسسي مخرجنا المتألق. صباح الأنوار يا سي معز، صباح الورد يا سيدي، كيفاش عديت الويكاند؟
1: الحمد لله.
0: مسانس تكلمني ما كلمتنيش؟ أكيد غاطس في حاجة باهية. لا لا، غاطس في حاجة باهية معزكها، ومدام أنت تعمل في حاجة باهية أكها وذاك الرسمي. صباح الخير وصباح السعادة، وصباح إن شاء الله يا ربي العافية ليكم الناس الكل، والبدايات كالعادة معنا في ماتينال نوض وبدل المود من 8 لل11 كل يوم، يتعاود من الاثنين حتى للجمعة موعد قار، وموعد يكون إن شاء الله يومي وأسبوعي كذلك. نتلقاو على مدى الأسبوع 5 ويمات، إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما لباس وديما في أحسن حال. الاثنين 21 سبتمبر 2026 الموافق لعشر ربيع الثاني 1448. شنو بروجرامنا لليوم وشنو ادبارتنا؟ اكيد باش تكون مع مامي نعيمة في البدايات، وكذلك بالنسبة لنا باش نحكي شوية على معرض سوسة للأثاث والتأثيث في دورة جديدة من 17 لـ27 سبتمبر 2026. يكون حاضر معنا المدير التجاري ايمن الدوس ونحكي اكثر تفاصيل، كذلك يكون بحذينا عمي حسون. كنقول عمي حسون أشهر من نار على علم. عمي حسون الحقيقة حتى الكبار حتى الأولياء يكونوا حاضرين في العروض متاعو. عمي السحار كما قال معز، عمي السحار باش ينورنا ويكون حاضر بحذنا ويكون يعطينا أكيد برمجة لبداية العروض للموسم الجديد، وإن شاء الله موافق عمي حسون نوجه له تحية من هنا حتى يخلط يجي بحذنا، وأكيد المفاجآت تتوالى. اليوم باش نعملوا معاه دورة مزيانة على المدارس ونشوفوا عمي حسون وين باش نلقاوه. نعرفوا لي الجو مع عمي حسون ديما مزيانه، وراهو عودكم بالربح وعودكم بالمسابقات، دونك استناو الباساج نتاعو بتسمعوا برشا حاجات مميزه. كذلك في فقره المواطن باش يكون حاضرين عبر الهاتف مواطن او اثنين، ولي او اثنين كإن صح التعبير، واليوم تلمذات مازالوا ما رجعوش يقراو. اليوم صرخه بالنسبه للاولياء، علاش التاخير؟ مازالوا ما عملوش الريبريز كيما تلمذات الاخرين، ما همش ملحق باش يدخلوا في اكتوبر، لا انما تلمذه من السادسه تحولوا للستيام احنا نقولوا، واللي سي اليوم ما قبلهمش باش يكونوا بالتليفون تعداو معنا. اكيد بالنسبه لينا كذلك تفاصيل تعرفوها من بعد، وتفاصيل كذلك صبحيتنا المزيانه محمد المستيري. صباح الخير، صباح الفل والياسمين والورد، ونهارك اسعد الايام وبدايه اسبوع موفقه، ربي يعينكم وربي يفتحها في وجوهكم، احلى ناس واحلى اذاعه. شكرا سي محمد. سماح سويد، صباح النور وسرور بالتوفيق والطاقه الايجابيه، شكرا يا سموحه. احلام برجي بن شيخه، احلام صباح الانوار تقول لنا صباح الخير يا وجوه الخير وصباحكم مبارك معطر بالخير والصحة والطاقة الإيجابية المزيانة. كيفكم؟ صباح جبر الخواطر وديما منورين. شكرا يا أحلام، شكرا ليك. هذاك جبر الخواطر معز بربي جابنا جرانا اليوم معز الاستديو سبيلوشا يا جماعة. أقولك شنو هذا؟ صباح النور وصباح الأنوار. ليه ما احنا البلوش يا دبدوب، احنا عنا البلوش دبدوبرة، لكن اليوم جرينا محليها زرقة زي ده مش خضرة محليها. شكون هديها لك معز؟ فكيتها من ولد عمك وحطيتها غادي تجيب لك الطاقة المميزة. فكيتها عجبتك اليوم قدام في عود الكونسول. صباح النور، راني فضحتك. صباح الخير وصباح البركات. مازال صغير معز. صباح الورد للناس الكل. قال الله يفضحنا دايمك على قمرة ديما مفضوح. هميل رهيف، صباح الخير والفل والياسمين. ان شاء الله نهاركم زين. وتقول مدام قمرة ورمرومة اليوم معايا معسيسي. شكرا ليك يا امال يا مزيانة. ونرجع الشبيك اني قريت كومنتير احلام وطلع البلوش. ما عرفتش نصبح على مدام عروسية اليوم هكا. مدام عروسية صباح الخير، ما احنا طلتكم كل صباح تعطينا الطاقة الإيجابية. شكرا يا أمولة يا غالية يا مزيانة، حتى أنت منورتنا والله منورة. أروى صباح الخير، ونقولوا لها صباح الأنوار وصباح الطاقة المميزة والطاقة الإيجابية. وصباح إن شاء الله مبارك عليكم الناس الكل. هيثم بن منصور، صباح الخير لأحلى مهدية. صباح الأنوار سي هيثم، وإن شاء الله يا ربي تكون بخير وتكون كذلك الخدمة لباس والعائلة لباس وكل الأمور لباس. ويقول أحلى شابة، أحلى شابة وأحلى الحقيقة مهدية، ومهدية بكل تفاصيلها. راهو ولاية المهدية ككل، مدنها الكل مزيانة ودنها الكل حلوة برشا. شكرا سي هيثم، وتحيتك وصلت أكيد لأهل الشابة المزيانين. هناء الزويري، صباح الخير مدام قمرة، أنت ومعز عز الناس. شكرا يا هناء يا مزيانة. ومبروك عليكم الترشح للدور الإقليمي بمسرحية هيا يا معز. كيفاش ما استنسى اسم المسرحية؟ ألف مبروك الترشح. ألف ما منحبش نقول فيها لعنة حزيلو. لعنة صمت ليه فيها لعنة حزيلو. أما اللعنة جبت لكم مسابقة مش أقول إن شاء الله ديما لعنات. لا لا لا، إن شاء الله ديما إبداع. هدية انتقام، مبعد الانتقام على اللعنة يا معز. دبختني اليوم. يا هنا مبروك عليكم الترشح، وإن شاء الله مزيد من التألق. أحلى دار شباب منستير. كذلك نبيل فراس، صباحكم خير، صباحك ورد وفل وياسمين يا نبيل. وإن شاء الله يا ربي ديما لباس وديما ملمومين إن شاء الله في استوديوات أم أف إم، وأكيد متوما معانا عبر الذبذبات أو صفحتنا الرسمية. هدية الانتقام هاكا كتبت لك يا سي معز. أها هو رجع للافيش وانت كتبت. ألف مبروك يا هنا مرة أخرى، وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين وما نطولش عليك. الفاصل الموسيقي الأول في حصتنا لليوم، وأكيد راجعين وهناكم الرواق.

0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم وأحوال طقسنا tout de suite. سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة رعدية بالجنوب الغربي تشمل تدريجيا جهة الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 26 و 31 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. أوقات الصلاة لليوم الصبح كان 4:39 دقيقة، الظهر نص نهار 20 دقيقة، العصر 3:41 دقيقة، المغرب 26 دقيقة، أما العشاء سيكون 7:45 دقيقة. شروق الشمس 6:06 دقائق، أما الغروب سيكون بإذن الله 6:18 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقته الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
1: Retour du programme sur votre radio.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: على الام اف ام.
1: صباح الورد من جديد مواصلين معاكم ابراجنا وحظوظنا توتويت. بالنسبة لنا باش نبدأ بالحمل الخطوات لازم تكون اليوم والأسبوع هذا بالذات أكثر نظام وأكثر ترتيب ومحسوبة يا حمل. عليك اتخاذ الحقيقة خطوات باش توصل للهدف المرسوم، هدف قديم تسعى له إن شاء الله مع الخطوات المحسوبة. رد بالك من كل كلمة ومن كل خطوة واستشر زملائك يا حمل. ساعات راهو ربي يضع سره في أضعف خلق، ما تستهينش بكل كلمة وما تحقرش كل موقف وخذ الرأي المخالف لعل تبدل معطيات يا حملة. الثور الفترة القادمة تعطيك برشا فرص مميزة ومتميزة وتخليك الحقيقة تستمتع بالاستقرار اللي انت تنعم به منذ فترة قصيرة. الجوزاء التحدي الحقيقي ليك هي انك تختار اللي يناسبك ويناسب قدراتك، تبعد عن التشتت وتركز اكثر في هدف واحد، هذا هو اللي يوصلك لبر الامانة. السرطان فترة مميزة تكون ليك، والفترة هذه يا سرطان بسبب وضع الحدود لكل انسان يتخطى حدوده معاك وتكون هكا كل واحد يعرف قدره بالعربي. بالنسبة للأسد تعاود تخمم وتركز في برشا قرارات، وزاد تعاود تخمم في برشا التزامات تخذيتها، شنو صحيح وشنو اللي يناسبك وشنو الغلط من الصحيح، هذا اللي انت باش تخمم فيه. العذراء فترات تغيير قادم عليها يا عذراء، تكون فيها برشا تغيير وتكون فيها برشا إيجابيات، وما نوصلوش للكمال اللي انت طالبه يا عذراء، إنما نوصلوا للاستقرار المهني شيئا فشيئا. بالنسبة للميزان نجم نقول لك اللي وصلنا لمرحلة أخذ القرار اللي انت توا تحسه أسهل مما انت تخيلت، كانت فترة مجهمة عليك وأخيرا ستصل إلى باش تاخذ القرار في أخذ القرار وتوجيه وقتك زادة للي يستحقه يا ميزان. العقرب اكتشاف الحقائق من خلال موقف معين وإغلاق باب كان متعبك برشا، فترة اكتشافات يا عقرب، حظ سعيد. القوس قرار بسيط يفتح أمامك مجال كبير ومجال جديد، ما ترفضش العروض اللي في الطريق، راهي برشا خير فيها بالنسبة ليك. الجدي ما تخممش في الحاجات اللي ما زالت ما وصلتش، وما نخموش في النتائج اللي مازلنا ما شفناهاش، مازال بكري يا جوزاء يا جدي، خمم فقط في ظرفك الحالي وظروفك الحالية وخدمتك الحالية. اداله فترة مميزة بالنسبة ليك وتدخل تجربة جديدة تخليك تعاود تخمم في كل خطوة وكل مرحلة، حظ سعيد. الحوت تكون أكثر نضج أكثر هدوء بعد الحقيقة فترة من الغموض والتوتر، استمرار المسؤوليات صحيح رغم كل شيء، لكن توا باش تفهم انك انت تخدم على قد طاقتك وتعطي على قد طاقتك وتتكلم وقت اللي انت تحب تتكلم وما تعطيش رايك وقت انت تحب ما تعطيش رايك. نجم نقول اللي باش تصير لك ثوره نوعا ما، والثوره هذه تكون ايجابيه وتهزك دائما للمجال اللي انت تحبه وتبدع فيه. علالة الاسكندراني صباح الورد. امل تقول نحب نقدم تحية لاختي مريم رهيف، هي من برج الحوت تدلل، ان شاء الله اياماتها الكل مزيانة ونصبحوا عليها ونهديو لها كل اغاني الحصة. مريومة جيك ديديكاس مميزة من عند اختك امل، وان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم. علالة الاسكندراني يصبح علينا ويقول صباح الورد، صباح الورد والفل والياسمين. مواصلين معاكم أكيد، فاصل وراجعين.

0: بالاخر انا حبيتك،
1: بالاخر انا حبيتك،
0: حبيت بصدق،
1: حبيت بصدق،
0: حاب نهديك الدنيا وشوية عليك،
1: حاب نهديك الدنيا وشوية عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

0: معرض سوسة الدولي يفتح الأبواب بمناسبة العودة إلى مدرسية يزيد يدلل أحباء المعارض وأكيد جمهور المعارض برشا حاجات مميزة ونحكيه على دورة جديدة للتأثيث والديكور. أكثر تفاصيل مع المدير التجاري أيمن الدوس. ألو صباح الأنوار سي أيمن. يعيشك مرحبا بيك. أحباء أكيد المعارض في ولاية المهدية يحبوا يعرفوا أكثر تفاصيل على الدورة الجديدة ومعرض متجدد.
1: أكيد احنا دورة جديدة من معرض سوسة الدولي، دورة من أثاث التأثيث والديكور في فضاء معرض سوسة الدولي، كان في الطفل تاريخ 7 سبتمبر. بالنسبة للدورة هذه باش تكون فيها أكثر من 90 عارض يكلموا عن المنتجات، أسعار نوعا ما تفاضلية وحاجة تراعي مقدرة شرائية المواطن. هذا كل يلقوا مجمع في فضاء معرض سوسة الدولي يحكيوا على المفروشات، على الديكورات، على الاداب، على التأثير، على الصالونات، على الموبيليا، على الملابس التقليدية، لوازم العودة المدرسية، التنوع من خلال الصناعات.
0: يعني فضاءات متنوعة.
1: أكيد يعني فضاءات متنوعة كما قلنا، أسعار نوعا ما تراعي المقدرة الشرائية.
0: فوالا، مع قداش من عارض؟ هل العارضين توانسة كما عودتونا؟
1: أكيد عارضين توانسة نسبة 100%. كيف كيف زدنا نحكيو على 90 عارض تقريبا
0: ما شاء الله،
1: حوالي 5000 مربع. لذلك الزائر باش يشلقصوا كل الراحة، خاصة انه الباركينغ في مارس سوسة راهو باركينغ مجاني مهيأ ومؤمن من طرف أعوان. كيف كيف زاد بالنسبة يبقى في فترة استرو، يبقى حاجة اللي هي نوعا ما تلبي رغبة.
0: اليوم يعني نمشي ونتسوقوا، ناخذوا زيادة راحتنا، نشربوا قهيوة وأمورنا على العال، يعني النجم نعديه حتى شطير نهار ولا أكثر في معرض سوسة.
1: أكيد أنا حتى نسبب تناشية يحل المعرض طوب الأحداث تاع الصباح، دخول الأجهزة، دخول مجاني، دخول كبارنا يتعدد دينار ونص ومعروف في المتداول
0: كالعادة،
1: ونكونوا حاضرين معنا خلال الدولة.
0: إن شاء الله، إن شاء الله موافقين. شكرا لك سي أيمن على التفاصيل، وإن شاء الله دورة موافقة وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا وإلى اللقاء. معرض الأثاث التأثيث والديكور تحت عنوان التأثيث والديكور بسوسة من 17 إلى 27 سبتمبر. الدخول مجاني بالنسبة للصغيرات، ديران ونص بالنسبة للكبيرات خليني أقول، وكذلك بالنسبة لنا المعرض يفتح أبوابه من 11 حتى 7 متاع العشية.

0: المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: توا وقايه التقطقه على ام اف ام.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
0: Retour du programme sur votre radio.

0: جديدة معاكم ومن جديد رجعنا لكم العشرة وتسعة دقائق ونحكيه اليوم على عرض عمي الساحر. عمي الساحر زعما شكون؟ قبل يا حسرة وقت اللي كنا صغار نمشي والعمي السحار. عمي السحار بحذينا. رحبوا مع بعضنا بعمي حسون. صباح الأنوار يا عمي حسون.
1: صباح النور والسرور، صباح المحبة، صباح الابتهاج. أسبوع إن شاء الله يكون موفق. اليوم الثاني، اليوم هذا نحبه ياسر.
0: البدايات
1: أسبوع هي البداية.
0: كان أنت تحبوا عمي حسون؟
1: شو نقول أنا؟ نقول إن شاء الله يا بخته اللي يبدأ عنده نرزق.
0: إن شاء الله
1: زاري بحديكم اليوم الابتسامة والقبول، وإن شاء الله ربي يعطينا القبول ومحبة رسول.
0: آمين يا رب. معناها أنت اليوم من يعني من القلة القليل جدا زيدا اللي يحبوا الوحيد زعم اللي يحب اللي حتى نحبوا نهار الاثنين. نهار الاثنين
1: نهار الاثنين ديما نقولوا حطوا فيه طار وكيبدا نهاية الباهرة وجمعة كاملة تتعدى عسل
0: عسل للدنيا.
1: خير خير خير هالبداية. ورا الأسبوع يبدأ من الأحد على فكرة، ما يبداش من الاثنين.
0: نعم
1: خاطر بحكم تربطنا بإداريا،
0: فهمت؟ إداريا يبدا نهار الاثنين.
1: إداريا نبدأ من نهار الاثنين
0: ديما نهار الأحد اللي هو البدايات احنا نختموا به. شوش نعملوا؟
1: بالعكس البدايات ما نخدموش، معناها تقريبا الادارات مسكره والاثنين نبدا.
0: انت تقول كل كيما احد كيما غره واحد ماي
1: واحد ماي ولا واحد في الشهر واحد سبتمبر دي. لا حتى الشهر نبته
0: حتى الشهر
1: والله. هاي انا سبتمبر تفاهلت برشا مطر مثلا، لانه تفاهلت برشا اخي قلت له ربي راه اللي معناها بشرنا ان شاء الله برشا مطر. ريت السخانه هذيك ماشي بلاش، راه باش تجي من بعد برشا برد
0: برشا
1: مصلياني بها.
0: المهم ما نغرقوش يا حسون. المهم ما نغرقوش. ولا انت بالعصا السحريه بدلنا الاجواء، يعني ما هو كيف كي ندخلوا للسحر وكالمجال المزيان المميز كل شيء يتبدل.
1: هو هذه كلمه سياسيه، يقول لك انا ما عنديش عصا سحريه مش نحل مشاكل الناس كلها. انا كناك اللي ماجيسان نجم نحلوا مشاكل.
0: لا انت تحل لنا مشاكلنا، تعرف باش كي قلت لك عصا سحريه بالجو اللي انت باش تنسينا في كل حاجه عديناها في الصيف، وباش نبداو معاك البدايات الجميله. ولاول مره عروض تبدا في سبتمبر، متعودين بيك بيك في اكتوبر عمي حسو.
1: في افتتاح موسم الثقافي ديما من 1 اكتوبر الى معناها
0: باش نبداو في سبتمبر.
1: انا حبيت نبدا راني حتى قبل من اخر سبتمبر، غير كاين المواعيد معناها هكا. وتعرف لونتري سكولير تو معناها مازلنا ديجا
0: مازلنا ما حضرناش هكا ما ركحناش،
1: مازلنا برسك معناها نوعا ما معناها بعض البلايص مازالوا معناها نقولوا كذا اكسترا ما نعرفوهمش. معطينا دوما ديما صعب يقول لك ابدا لي بالبريمير والتزام بدور الثقافه زاد معناها
0: اللي
1: نلقاوهم احنا عندهم رضا في الهدات هذوما معناها نتوكلوا على ربي معناها. عسلامة نعرف فلاني حاجه باش نعمل عرض سنة الدخله نتاع جديده شنو هي. عسلامة سيد المدير المؤسسه الفلانيه راني جاي باش نعمل عرض نعرف فلاني ساعد والله عندي وقت اوكي نكلموا معناها اللي نلقاو. هم عندهم التزامات واحنا زاد ما نجموش نوقفوا معناها الالتزامات.
0: اكزاكتومون
1: نحضروا قبل بشهر انا مش تورا حدا معنا طبعا
0: اكيد اي وكان مش اكثر. عمي حسون الحاجه اللي جبدتني الحقيقه في حضورك معنا اليوم في العروض اللي انت باش تقدمها انك بدلت اسم العرض ولا عرض عمي الساحر، ما عادش يعني العنوان اللي متعودين به قبل. وثانيا نحب نهنيك على فيش المميزه الحلوه اللي باش تنطق عمي حسون.
1: احنا نقولوا يرحم القرى وفصل.
0: وي مزيانه برشا لافيش.
1: بالنسبه للساعه اولا باش نحكي على اللي عملت الكونسيبت هذا
0: تاع الصحه
1: بالشراكه مع الافكار اللي انا نرجع نحكيهم لها وانا والفرقه وهي الترجمة. نهى جبالي يتحضر في معناتها مزات في عملت الماستر
0: اتيديونت ربي يعينها وربي يوفقها.
1: هي مبدئيا في الخواص ان شاء الله ربي يوجهها كل خير. نهى جبالي هكا اللقب من هنايا صرت قريب مقيمه بحدانا في المهديه تو هي حبت المهديه
0: نفس اللقب عمي حسو.
1: احنا جبالي موجود راه كامل تراب الجمهوريه وخارج المولد يقول ان شاء الله ما نوفاوش ما نوفاوش. ورحاب كذلك رحاب الزايدي زاد فهمت اللي هي عندها المكتب اللي خرج عندها الاوراق زاد برك الله فيها زاد هي كما نقولوا احنا فما بريمير بريز ديزيم بريز تروزيم بريز معناها اللي تخرج في ورقه لنا
0: هذه اللي فوالا النتيجه المزيانه.
1: بدلنا العرض برك بدلنا مش اسم العرض بدلنا كونسيبت العرض
0: كونسيبت الكل. باش نحكيو في العرض راه خاطر اني عرض عمي الساحر ذكرني يا حسره
1: هي راهو تتقرا
0: كي نمشيو للمدرسه ونتفرجوا على عمي السحار.
1: صح فوالا هي عمي الساحر تتقراها معناها بالفصحى وعمي السحار. عمي السحار ريتو عمي حسون يدخل للمدرسه ولا روضه أول كلمة يا تسمع من السحار اللي هي الأولى تسبق، ثانيا تسمع من المهرج ولا المهرجة بيقل قليلا وزين مش يشد معاك، معناها اسمع عمي حسون عمي فلان عمي فلان يشد معاك.
0: فوالا اليوم كيف قلت للمستمعين وعلمتهم اللي عمي حسون باش يجي، اخي معز قال عمي السحار على نيتو راه ما ركزناش في عمي الساحر.
1: ديجا العودة المدرسية مع عمي حسون.
0: العودة المدرسية مع عمي حسون.
1: هذا عرض خاص برياض الأطفال وبالمدارس الابتدائية مع الابتدائية الخاصة. معناها عرض الخواص.
0: معناها. عمي حسون. طبعا احنا باش نحكيو في العرض باش نحكيو في التفاصيل وباش نحكيو ما شاء الله عندك دورة مميزة وحلوة. الدورة هذه أكيد اللي يسمعوا فينا يقول لك حتى أني نحب نحضر لعمي حسون. لذا هو استغل حقيقة حضوره معانا باش يفرح الصغيرات والكبيرات. ساعات راهو حتى الام تحب تمشي تبدلك المود وتبدل راهو فما برشا الاولياء حتى البوي البوس راهو برشا مود الاولياء يتبدل زيدا يا عمي حسون يعمل ضحكه ويتفكر صغره. احنا اليوم كي نمشيو للعروض كيما هذه مع صغيراتنا مش على خاطر احنا صغار او احنا، منك انت تكون بحذا صغيرك ومنك زيدا نتذكر حنين اللي احنا عشنا في زمن وهما اليوم في زمن. خلينا نتذكر
1: في قلب العرب
0: مش تحكي في قلب العرب حرقت لك اني العروضة
1: ليه في قلب العرب الحق تلموم تلقى ساعات معناها الاولياء مهما كان ساعات تلقى راجل كبير. علاش انا فما ساعات قلت لهم شاه ربي العادة تقولوا عروض الاطفال توقفوا غادي قولوا عروض
0: الاسرة.
1: انا على فكرة كانت في الافيش واللوطة مش نكتب عرض خاص بالاسرة لكن معناها قلت الموه مش بشي فهمها معناها لازم نمشي في التسمة الكلاسيكية عرض رشيتي للصغار والكبار هكا
0: معنصير
1: الأسرة شكون يجيني الجد وحفيده تنقز أكثر تطلعوا معك في لعبة ولا في كذا
0: يعمل جو
1: ساعاتي يتفكر سواء السنين الستينات والسبعينات وجبت لك حاجة كل عام جينا مثلا دور اسم معروف في عالم الألعاب السحرية ولا القصعاجي ما متوفي من التسعينات معناه وتذكرت أو كانوا حاضر معنا
0: يا حسرة
1: يا حسرة الله يرحمه راه من قام القامات في الألعاب السحرية عالميا
0: ما شاء الله
1: تكر غير احنا تواصل صافوش انا مش نعمل له ان شاء الله وماجي صغيره فهمتني
0: في العرض
1: ان شاء الله
0: يعطيك الصحه يا عمي حسون خاطر تخمم في كل شيء وكذلك ها في ضيع 10 سكر ما هو فلوس هذوكم ما هي فلوس خاطر هو اللي بشيخه تسكره ماشي يدفع فلوس دونك برا بشيخه من عندنا فلوس 10 تذاكر للربح ود بيهم اكيد عشاق العروض المميزه واللي يحب يحضر لعمي سحار عمي حسون 10 تذاكر باش نهديوهم. بارتاجيو اللايف هذايا تاجيو عمي حسون اكتبوا لنا عمي حسون وان شاء الله تدخلوا للقرعه وباش نربحوكم هاد سكرات هذوما هاكم موجودين عندي البرتاج عليكم بالبرتاج
1: بحول الله معناها عندنا كل فائز عنده فعاد تسكر عنده زوز
0: دونك 10 تذاكر لكل فائز عنده زوز تذاكر بإذن الله باش نربحوا 5
1: المباشر هذه ما حكيناش فيها
0: ما تفهمناش
1: صغار نعطيو 3
0: هاي كان عندك 3 صغار يزيدك 3 تذاكر اش اكثر من هكا هاي اش اكثر من عندك 4 صغار
1: عنده
0: 3
1: ثلاثة
0: يا عيشك معز مش يعزبر عن صغير
1: حقي عند يتقال للمعتد دائما يتسلم كلمونا بالتليفون للاستشارة اسكي كيبدا عندي صغار انا ندخل معاهم احنا شو نقول انا رانا بالنسبة قاعدة العروض عندنا 3 حاجات تحكم فيها هي قاعدة نسبة العدد معناها العدد الكراسي يعني يتحسب علينا الكرسي فهمتني. ثاني حاجة معناها طاقة استيعاب ما هيش كبيرة برشا معناها ثالث حاجة تبدأ مع ولدك راك انت مش تتفرها تبيتك هذه حاجة الصغار اللي ما ناخدوش عليهم اللي هما أقل من سنتين
0: يعني صغيرات
1: بيبي صحيح وساعات بارك الله في مدير دور الثقافة انه يشوفوا هذا بعين الاعتبار لانه علاش انا كي نعمل عرض راني عندي سيرونس تتقص على قداش مقعد مثلا فهمتني انا داخل دار الثقافة كذا كذا مع المين الادارة العامة والمندوبية اللي احنا عندنا عارف البلاصة الفلانية وعالمين الناس كل انه العرض هذا فيه كذا وكذا انا من اللوطة ديما في كل فلاير مع امكانية اضافة عرض ثاني عندنا تذاكر عرض لو
0: برافو
1: ما تزيدش 50 انا ترفع على جناب يا اخويا احنا علاش هالريسك انا وصلنا عودنا عروض انا فرقتي تعرف وبارك الله فيهم نذكرهم جميل عارف التوظيف العام خالد الدريدي محرك دمى، ريان هذا فنان استعراضي، ريان جبالي فنان استعراضي كذلك ومحرك دمى، فما آمن، فما حمادي زاد الباجي يمشي معنا في عروض، فما برشا أسامي معناها، فما اكتشافات حتى، فما مشاهير إن شاء الله مش تستضيفهم في العرض.
0: أوه جو كبير عمي السحر.
1: الحمد لله أعطينا القبول.
0: عمي السحار.
1: عمي السحار.
0: نقول لك عمي السحار حي.
1: عمي السحار عمي هذي حاس روحي قلت له أنا سناك الناشر مش تمحي اسم عمي حسو إن شاء الله ما يتمحاش.
0: تسحر لنا عمي السحار اللي تسيكر فلوس.
1: نجم.
0: نجموا
1: نهار العرض
0: نشوفه التذاكر هذو مشوا ليه فلوس
1: كنا نلعبها بعد العرض تلقى شكون ما يدي بابي مشوا لي قريب ربي ثاني 50000 انا راني ما عنديش تصريح بنك سنترال في الفلوس
0: ان شاء الله باهي عمي حسون احنا عندنا دوره مميزه باش نحكيوا فيها وقتاش تبدا العروض هذيا وشنو الجديد عندنا
1: على الجولة ولا
0: على كل شيء على الجولة ساعة ومن بعد نحكي في تفاصيل الأخرى.
1: الساعة عرض عمي السحار راه ماهوش منطلق نتاع عرض سحار يقول لك عمي السحار سي يمشي سحر لنا الحمام ولا النبي وراح على روحه لا مش عرض
0: لعنا لا
1: مدروس لا فما شخصيات جديدة معناها حتى بيرسوناليزي كما تشوفوها فهمتني أنا شخصية معناها بعض الشخصيات معناها أنهم خاصين كان بالفرق
0: أي
1: واحضروا التقليد
0: يعني واحضروا التقليد
1: يعني وليت ان نقيد انا حتى الشخصيات نتاعي ماذا بتلقى اغانيك والريشيرش اللي تعملوا انت يستعملوا ما تستعملوا زميلك وما يذكركش يقول لك هذا نتاعي تبدا تتفرج في لايف احتراماتي الزملاء اللي نعزكم ونحبكم ويعني تبدا تتفرج في خدمتك يقول لك راه انا سبق ثاني نهار يقول لك عشان. كان عندي عرض اسمه ابراكادابا
0: اي
1: زرت بيه تقريبا عامين ونص ولا ثلاث سنين انا ديما كل عرض شد تمدى رغم الميزان متواصل نجم نكمل بيها سنة لا
0: بركة
1: طلع عرض سيم سلامية طلع عرض فوكس فوكس طلع عرض العاب سحرية طلعوا فهمتني وطلعوا من غير اللي ماجي سيارة يعني معناتها فما دي ماجي سيارة دي بتقع من ماجيك شو فهمتني راهو الاسم نتاع العرض مبني على منطلق كامل
0: اي فهمتني
1: ومبني على اتموسفير معناها باش تخدم عليه العرض نتاعك مش يا فلان سمك هذا خل نسمي مثلا كيمنا في الأجواء التقليدية ما تسمع كلمة المحفل ولا لا فهمني محفل عزاوية محفل الأقطاب محفل ملارش شنو كلها محفل فهمتني لكن المحفل بعد في عادات تجي تشوفه تلقى أول امباكت بدأ به فنان فلاني مثلا
0: فهمني
1: دونك ما في أحضر التقليد في شخصيات مش الكرتونية المعروفة ذيك في أنك تلقى شخصية مميزة للعرض كنا أي منشط عنده شخصيات مميزة بتاعه وما يحبش في شخصيات وكذلك احنا لا شاو روخدم على روح معناها احنا من معناتها مش بيه كالسرقة الأدبية المباشرة
0: واضح
1: تغني غناية غير مثلا لأنه تقول غنايتي هذا انك تخدم تقريبا الكونسيبت نفس ستيل اللي يخدم فيه زميلك وتقول له بتاع انا سهرة الليل انا دايرة وسكتها لي سنين علما انه الناس اللي مش نسمعها انا 2006 بديت النشط توا عندي 2026
0: ما شاء الله
1: 20 عام يعني عمر بنادم من نجمش يعني انا 20 عام 19 عام ما كنتش نغزر لهم اما 20 عام من نجمش نتلفت لوراي ما نغزر لهمش
0: اكزاكتومون كارير
1: وراه معناها مرميد وبيتين برا وستاجات انا توا في السيبر كنت عندي ستاج عندي ستاج ستاجات يقولوا لي قبل شبيك تعلم مع ستاجات كل ساعات تلقى مزات بلايصه بربي كان حطي في الكوهان فهمني استاجات راهو ساعات يبداو دي ليميت معناها فيها ما اسمها اليوم الناس يتعلموا احنا فهمتني ونضربوا مع الادارات وراهو اني يعرفوا انا زملائي في القطاع اللي انا نضرب على روحي ونضرب على غيري يقولوا العكس يضرب على روحه لا بالعكس احنا كنا فرد وتو ندخلوا بعد شويه في
0: تفاصيل
1: في تفاصيل واشكاليات جديده
0: اي
1: نجيب اشكاليات
0: خاطر اي عم ناول حكينا على حاجه تو نحكيو على حاجه اخرى على حسب ايه المعطيات اللي عندنا اي اول عرض ان شاء الله باش يفتتح به عمي حسون
1: اول عرض افتتاحي 26 سبتمبر 2016 ليه تقريبا ايبان اكتوبر سبتمبر فهمتني في دار ثقافه ملولش
0: اي
1: عرض باش يكون من 23
0: دونك ملولش عندها الزهر الافتتاح شي تكون عندها
1: تحيه بربي سي سفيان
0: احمد اي
1: اقترحت عليه فكره درسناها مليح
0: تحيه لسي سفيان
1: من شهر اول تقريبا
0: اي
1: وقال لي مرحبا بك شنو بون راك تعمل دار الثقافه ماهيش معناها حكر على حسون ولا سيد المدير عنده برامج اخرى
0: اكيد
1: انا راني حبيت على فكره 27 27 فما شكون معناها عنده معناها نشاط اخر وراو بالعكس احنا دار الثقافه ضابينا كل جمعه تعمل
0: ما يصيرش هو سبت باهي زاده حتى نهار السبت باهي
1: ما هو تعرف مرحبا بجمهور ملوش مستانس بيه بالاحد فهمتني خاطر فما انا عندي جمهور مش من ملولش يجيني من حتى من ولاد جبل ومن ولاد عبد الله
0: ما شاء الله
1: من الهود معناتها انا نسمي ولاد مبروك شكون ما سميتش انا معناها منطقه كبيره ما شاء الله
0: تبارك الله
1: يا رب يا رب المنطقه هكا معناها المهم مرحبا بهم الكل معتمدين ملولش كذلك اللي قراب الملولش نشدهم انا مرحبا بهم عندنا عرض هذا بعد الجمعه عندنا ان شاء الله جبنيانا صباح
0: وقتاش في جبنيانا؟
1: جبنيانا هذا الأسبوع اللي بعد
0: الأسبوع اللي بعد
1: قبله في دار ثقافة الجيش يطلع نهار السبت 3 أكتوبر
0: 3 أكتوبر
1: يعني مش ركز على التواريخ لأني نحفظ النهار وساعات ننسى العرض في 9 وشهر 10
0: ما هما تو باش يكبتيو التواريخ خاطر إيه
1: 3 بالنسبة لجمهور المهدي قصور السير سيدي علوي كلكم مرحبا بكم في دار ثقافة الجيش هذو من القراب خاطر أنا جونا من القراب دار ثقافة الجيش هذا نوعا ما 3 اكتوبر
0: 3 اكتوبر
1: 3 راشي
0: اي
1: جمعت نور بالطالب الشاب
0: اي شابه اي ها تحيه للسيزار بن احسن
1: الله يسمعك خدم على روحك ربين عليك الكلمه السريعه تعرف خدم على روحك ربين معناك
0: سيزار
1: ممكن روتينيه وكذا صافا مريك اوكي تونا تون تحط كل حد عنده ظروف وكل حد عنده فهمتي واحد اوكي مريك صغير ننطلقوا علاش خاطر انا راني عندي وضعيه كامله نتاع اشارات
0: تاع
1: تركيح لا فيش ومعوجه ولا مستويه فهمتني ولا مش راضين عليها وفما مطبع مش تطبع فهمتني هذا كل لازمه 20 يوم وشهر فهمتني فما ناس وراك تخدم تمشي تعمل اشهار وشهار على الانترنت وتعمل انترفيو باش تحكي على العرض فهمتني تم للاسف مديري دور الثقافه اصدقائي وصديقاتي تكلم بالعاشر 20 مره ما يسش عليك ديت كونفورماسيون سي انا راني مش معناتها من النوعيه اللي معناها نشد برشا فما نعم او لا فما ادارات ترجع للاداره المركزيه نتاعهم الاداره الجهويه فهمتني مش شهر وشهرين فهمتني طيب هايلين ثلاثه معناها انا شو نقول لهم عندي 219 درجه ثقافه
0: جمعه نورمالمون
1: اي يودي القانون خمس شنو فهمتني انا تو مثلا يقول لك اذا قدمت مطلب المؤسسة القانون شو يقول فهمتني بعد 15 يوم ما يشوف لك تخدم على روحك
0: كهف
1: فهمتني ما احنا نمشوا بالاسس على راهو هذا مش معمم على في بعض كل حد مشاغل ونجم نقولوا فما ناس عندها مشاغل على ظروف
0: خلينا نركزوا راهم خارج المهدية
1: خارج المهدية
0: خارج المهدية نحكي
1: تبدا بعيده خاطر المهدية شو نقول نخدم معناتها نخدم الكهرباء ولا ناخذ نقل ونمشي
0: وعمي حسون غني عن التعريف الحقيقة
1: بالعكس والله فما المديرين اللي يجيك ومعناها مثلا من الورش والله هو القرب لي مش انا نمشي معناتها فهمنا كل شيء قال لي هو العقد وكذا فما اجراءات معناها ادارية تتسهل معك فهمتني راه مش كلمة هذه برشا بلايص متسهلين معك كيفاش مش قلت لها مالك انت مطلب تي الوقت انت مستحق مطلب يا ودي هذيك ربي انا تراس يقعد على ما ياتي لا امريكي سي سي
0: سي
1: ما يصير في الجنوب نحيوهم سي كلمه كلمه
0: كلمه كلمه
1: ما نكذبش عليك انا عملناها صار دارت الخطه في بعض العروض اني اعطيت وحضرت وراك كل شيء بعد اللي يجي يقول لك بطلت
0: علاش هكا بدون سبب
1: الساعه مهنتي انا الساعه مانيش طفل صغير نقرا في روض قول بطل فهمتني انا رانا ورانا مؤسسه ورانا
0: اونجاجي
1: فهمتني شو نقولوا مش شو نقولوا انا بير بلهجتنا العامه مش شو نقولوا انا بير اما خويا راه معنا
0: مش معقول
1: اي صحيح معنا وتعرف راه كنت تتكلم في القطاع هذا على انسان خطر القطاع كامل شي تضحك احنا لا راه مش بالعكس احنا نحترم كل المؤسسات الثقافيه ويعرفون الساعة احنا نكبروا بيكم وانتم تكبروا بينا احنا نكبروا بيكم وانتم تكبروا بينا واحنا شركاء في الاخير احنا شركاء في الميدان احنا لسعادة الطفل فهمتني مهما كانت الظروف اللي باش نعمل العرض لازم ننشره لشخصي و لكنتي
0: اكيد وديما فما التجديد اللي يخلي اليوم اللي يحضر لعروض عمي حسون يجي على خاطر باش يكتشف حاجه جديده
1: بالطبع انا مثلا ديما ازمه ديما الريسك احنا ديما نعملوا ريسك شنو الريسك الريسك اللي في العرض لانك تجدد حاجه جديده كومبليتوم ما يعرفوهاش وتتفاجئ بعد برد الفعل الباهيه والخايبه فما درس العرض الاولى هذا يبان راه من العرض العاشر عرض 15 فهمتني لنا ما نشحتش لنا نشحت لنا كذا
0: تفهم روحك
1: صحيح فهمتني وراه صغير تعطى مش صغيره نتاع 10 سنين تاني
0: وانت عمي حسون مش تاع 20 سنه دونك فاهم روحك وفاهم الخطوه اللي قادم عليها بكل تاكيد
1: انا فما امانه معناها انا شو نقول الساعه الوضعيه اللي العروض نتاعي هي وضعيه ترفيهيه قبل ما تكون تربويه انا كلمه لا ما يتنحاش هذا في مبدا كل ماكله والشراب والنوم هذوما ما هو حق اساسي للشخص حقه يتفرهد لو مرة في على الأقل مش نقولوش مرة في الأسبوع مرة في الشهر.
0: أي
1: فهمتني خويا مراد العصاب كثرت فهمتني الناس تحكي وحدها ولا بعقرة
0: مستحقين لشوية سحر
1: شوية ماجي خلينا نحطها في إطار الألعاب السحرية كفن فهمتني هو في كل بلايس كيف يسمي أحلى في تونس التوها راهو مازالوا بعض الأشخاص رابطينها بالشعاع وتوكسي تراب واحد أما كلمة أنا يقول يقول عندي خفة الدين صلي على النبي يسمعوك الناس ثم الطريقة متاع عمل وإبداع يقولوا بولا إبداع متاع ناس تخدم سنين مش تريشارشي حاجة لجانب ترفيه مع أنه المسرح خطرة في الألعاب السحرية الباهي تخدم فوق المسرح
0: أيه صحيح
1: فما دي موزون بلاس وفما طريقة قول وفعل فهمتني وطريقة انك كيفاش تبوزي الالعاب اللي تلعب فيهم نعطيك انا فما العاب سنام شرفين الصغار قولوا هيك والكبير نطلع قولوا ما هو سهلة فما صغير فما فازة صغار والكبار شو اسمون يقول انت تعمل لعب يقول نعرف اسرالي هطلع فاسرالي ويقول لك لا لا وكذا معناها قولوا ايش ما كنت عرفت انا نحبك انت تعرف اللعبة هذيك أنا اللعبة هذيك ما نزيد نطور فيها
0: اكزاكتو
1: زاد نرجعوا نزوم انا نطور شويه اللعبة بيدها راهو تخلق منها منذ اخر للفكاهه ولا للقناع
0: هو صغار توا مش كيما صغار قبل
1: راني قريبه شو معناها قريبه معناها خرج منها عبره فهمتني تقاف حكايه يقولوا لي ساعات اللعبه تطولتها اكثر من اللازم وهي ما تستاهلش هي كل الالعاب السحريه تاع سيكوندات واقل من سيكوندا صح
0: اي فيسا فيسا
1: فيسا كيفاش تطول انت معناها فك اللعبه هذيك وتطورها وتردها معناها عندها مبدا يحكي فرق بين قوسين ساعات تسمعها من صغير يقرا في السلسه تلعبها تافه هذيك هكا انا كبرت عليه اما كيفاش انت توصلها له العقل مش يضحك
0: هذيك القوة
1: صحيح وكذا ما ندعوش الكمال الكمال لله اما نحاولوا
0: تجتهدوا فوالا اكزاكتومون
1: اسمعني ما تعلمتش من الناس انا خديت افكار من الناس وطورت على روحي سبقت انه قلت انا خدمه معاك
0: فما لامبروفيزاسيون تكون نابعه من شخص
1: انا يعرف الولاد في وسط في قلب العمليه التنشيطيه في قلب العرض خرجت على الموضوع هكذا نقول له انا وتخرج من العرض مش فرحان مش مقتنع انا قلت لهم هاك اللي نقتنع بالعرض اللي هو تقدم روح العباد فارحه وفيه العرض سكرنا مروحي كي نهار اللي نقتنع بعرض كملته نبطل نسكر الواحد سيء عبارة بين قوسين استغفر الله العظيم سيوصل للكمال لا عمر ما يوصل للكمال لازم ما ترضاش على روحه هذايا انا هك وبرشا من زملائي هيك هذوما راهو خاصة اللي سميهم بين قوسين اصحابي المهبله شويه اللي عاملين مسرح عاملين مسرح الطاقه عندهم ولا الباكت هذا كيفاش تو نسال اني ماتير يقول لي انا ما نحبش المسرح لا ماكش مبدا انت خاطيك التنشيط مش لازم ما تحكي في التنشيط لازم تعمل مسرح مش تعرف توقف مش تعرف تتكلم مش تعرف تقنع مش تعرف تكتب نص خذايا العرض وكيك هو ما هو نص مكتوب
0: اكزاكتومون
1: فما حاجه هذيا ما يعرفوهاش المختصين حتى الجمهور ستيل تاع خدمه النوعيه هذيك الماركه هذيك نتاع فلان الفلاني فما حوايج باش تراها معاوده مش معاوده هذاك الطالون نتاعو يلبس 40 انت جبت لبسه 45 ولا 39 ضيف هذيك اختصاص وهذيك نتاعو هذيك تولد بها فهمت باهي نرجع نقول العروض وما حناك بالحق كاميرا اليوم سيبتهم
0: لا لا خذ راحتك اليوم المجال ليك انت اليوم باش تبدع
1: وحشتينا
0: كيف باش تبدع في العرض ابدع هنا
1: معناها الاذاعات القلال معناها نقول لك راني عندي عرض فرد انت اعطيتني ثلاثه
0: احتمالات
1: ثلاثه احتمالات تقريبا خميس اربعه ولا اثنين
0: قلت لك اثنين ثلاثه ولا اربعه
1: انا ما بديش
0: بعدتك على الخميس
1: عاد رجعت قلت لا اثنين اثنين راهو البارح معناها البارح انت تاكد مره واليوم تصبح في الاذاعه معناها
0: مرحبا بك يا عمي حسو
1: الاولاني الجمعه هذه تسنوني في ملولش توا العشيه والغدوه الاولاد في ملولش يعمل العمل الجاي ان شاء الله المدرسه الابتدائيه تتسائل معنا نعرف ظروف الدخول وكل شيء راهو احنا معناتها شو باش نقولها احنا شركه مع بعضنا احنا رانا شركه نمشيوكم وتجيونا تنجح لي العرض نتاعي مش نجح لك العرض انا مع راخي في المدرسه الروضات كذلك رانا ديما شركاء راهو الختام طالت فيه لا راهو له متميز على فلان لا متميز بالعكس احنا شركه
0: هنا خليني نسالك قبل الشراكه عروضك الموجهه معنيها للاطفال او بالنسبه للمدارس تكون نفس العروض ولا متبدله؟
1: نوعا ما مختلفه
0: شو. مختلفه
1: تماما ساعات علاش؟ لان تو والروضات زاد
0: مش نفس الشريحه العمريه
1: تلمون معناها اللي يشوفني مره نخدم مع صغار من 3 سنوات الى 5 سنوات 5 سنوات وشوي مش كي يشوفني نخدم في المدرسة شبت تحكي في عقلك لهنايا ومبسط الحكاية وعسلامة ولدي وكذا ويجي وتهبط في عقلك وكذا
0: خاطر نتعامل مع صغيرات
1: يا صحيح كانك تتعامل مع صغيرك ولا عاد سواء الكبير كي يكبر قالوا ايش ديش عاش ولدي الصغير أي بابا فهمني نفس راه ولا الانيماتور هو نفسه الأب اللي يتعامل مع صغير
0: اكزاكتوما بعد الشاب اش عنا عمي حسون
1: اين نبداو نعاود نرجعهم خاطر
0: باش نكمل
1: مخي مربوط بالخير
0: باهي اوكي
1: باهي عندنا 26 سبتمبر 6 هذا
0: ملولش
1: ملولش دار ثقافة ملولش وحي اهل ملولش والشاب جيوني هنا ولا لهنا
0: اي
1: جاي الاسبوع اللي بعد ان شاء الله ان شاء الله دار ثقافة رجيش
0: رجيش
1: مع منو غضب ان شاء الله جبنيانة صباح
0: اي
1: وجمعية نهود بالطالب الشاب العشي
0: العشي
1: ما ثلاثة ديما كل صباح راهو العشرة تاع الصباح ينطلق العرض
0: اللي ينطلق العرض العشرة
1: انت ذاك راهم تقوم متوفرين على طيلة الاسبوع ما عدا يوم الاثنين خاطر اليوم راح نتاع دور الثقافة ولا كذا ولا تنجم تكلمون باش بتكلمونا انا توك ساعات نقعدوا نشوفوا شي بلايز نتاع
0: 24 908 665
1: وانا رقم الاخر 24 908 66 كي تطلب برا تقول ما هزوش راهو ساعات يصير علينا معناها ضغط نتاع تليفونات
0: عاودنا
1: عندي بيس اخرى معناها موجوده للخاص سكرتها باش تقعد لي هذه محلوله برك باش الناس ما تدخل
0: باش تستقبل زاد التليفونات
1: تبدا عندك دوبل بيس كي يطلبك نمري التلمون اخر يقول مسكر او عندنا بيس برك محلوله انا 24 موجود عند زميلي امين
0: معناها
1: بعدها ان شاء الله عندي دار ثقافه الصياده ديما الصياده فهمني جمهور صياده العزيز راهو صياده لم تبحجر معروف جونا حتى مقصر هلال منت بلوى مرحبا بكم
0: من بني من قصيبه من خنيس
1: جوني جوني جوني حتى من ولايه مستير الكل لكن ديما دار ثقافه الصياده عندنا البقاع محدوده ديما نعملوا فيها ساعات عرض وساعات يعني عرض دور يبدا ما ثلاثه نقولوا ما ثلاثه عرفتي كي ساعات ما ثلاثه ونص
0: لا ما ثلاثة راهي ما
1: في صيادة لازم يكون ما ثلاثة لأنه أنا ديجا من ما ساعتين ونص نحاول ثلاثة غربوة خاطر فما وقت إداري يحكم
0: أي
1: أما ساعات يجتهدوا معنا المديرين برك لو فيهم نبداو قبل من الساعة ندخلوا نظامية
0: أي
1: وأنا أنا أقول الله بصراحة أنا ضد ثقافة تسكر حتى في الليل
0: على غالب بعد واللي يخدموا غادي زيادة
1: أنا ثقافة ما عندهاش وقت
0: أي صحيح
1: بصراحة تو فيلم ما ينجح إلا ثمانية ونص تسعة نتاع الليل
0: أي
1: نتفرج على فيلم من 15 فهمتني ونهني بس حمودة بربي الفضاء العزيز
0: أي إن شاء الله لو 26 زاد هو
1: 26 عنده الافتتاح أي كملوا نلحقوا
0: أي إن شاء الله إن شاء الله أي شو عندنا في الدورة نتاعنا
1: بعد
0: بعد صيادة بقالطة
1: مازلنا توما بين الشمال والجنوب توا قلنا قريب ندخلوا للعطلة على 15 17 الواحد نوعا ما ما بين الشمال والجنوب مازلنا توا في الفيكساسيون تاع التواريخ
0: التواريخ مازال
1: يا اخو مدير ثقافة جديد ولا تعمل مع فضاء اول مرة لازم نقول انا نزيد استشير عائلتك تو مثلا انا مش نكلم تطوين تو ممكن مثلا على سبيل المثال تطوين بيضاء لي على فكره سنة عملت بها على الفرميتور نتاع الواحد انا الولايات كل درتهم هنا تطوين سنة مشيت للذريبة مشيت للتطوين ومشيت للرماده محليها محليها من صغار سنة جيل مشيت في طنبك السخانة مثلا مش كلمة تطوين تطوين نقول شوف الوقت المناسب والناس بتمت المناسبة ما كتعرف زاد احنا مربوطين رانا بالمواطن البسيط وراء الفئة اللي احنا متوجهينها فئة بتاع الناس معناها الزواولة والناس اللي معناها
0: حتى من سوم التذكرة رمزي بارشة شنية هي 5000
1: حكاية فارغة مثلا 5000 راه تعرف عندها 10 سنين راه
0: اي ما غليتش بالكل
1: والله انا اسمعني نقول لها يمة العز او شو نقولها توا زملاء ما يحبوهاش نقول ما تقولهاش يمة العز وقت كنت نخدم بدينار والدينار هذاك كان يوجع دينار انا دينار خدمنا يقول لي اغزلي مدير المدرسة عمل لي كان 700 جيت انا معناها بادي جديد في كارييري مني 700 بالمية دي معناها نقد له وقت راهو المية عندهم رمز
0: عندها ما قيمتها
1: وقت راهو دينار شي في الراهو معناها الدينار دي ما تقابل جيب مواطن ما تجيبها لي بالاقساط
0: نضيع
1: ناقصه 500 او ناقصه ديما تصير بال 20 ناقصه دينار خدمنا بالدينار ما شاء الله السنين اما كان راهو الدينار التونسي معناها ينافس مع اللورو وقلبه قولوا انا خويا المعيشه ما تعرف بالحق تو تحكي مليون تقولها فاسيل مو قبل مليون تعكا توكا في فمك ثلاث مرات مليون تقول
0: فهمتني تو العاشره ما عادش عندها قيمه يا حسون
1: اه يا سيدي دار 150 مليون تقول شو قيمتك ايه ده 150 مليون بل 150 مليون معلم تاع 6 7 جيال انا غير بديك هي الحياه
0: هكا
1: عندي شكل بسيط هو لو
0: تفضل
1: شغله مش سبب ليش حراجه قول كان سبب لي حراجه نرجع بعد هو رامي ما تسميش انا برك مثل جميع القطاع
0: اي
1: ولانا يسمعوني حتى الزملاء وان شاء الله يبارتاجيو لدي بعد النقطه بدي في 15 جويلي هبطت في النادي الرسمي انه قاعات العروض لدور الثقافه زادت زادت التكلفه نتاعها من 200 دينار تقريبا الواحد كانت مقسمه 100 200 300 تقريبا المركبات 500 حاجه كيما خاطر انا ما خدمتش برشا في المركبات الثقافيه زملاء يعرف فاش اتنا قدر الثقافه اللي ترفع 180 ولا ب 500 دينار لا مش
0: غليت
1: اي مش غليت دي مش زياده دي فوا 3 فوا 4 معناها فهمتني بالنسبة للعروض الأخرى مثل السينما والمسرح العروض التجارية صحيح عروضنا عروض تجارية ما احنا راهو الفئة اللي توجهوا لها الطفل الطفل فما حدود معقولة نجم نوصلوها في سهل تلك حتى كي تقابلت مع زملائي ونعصروا في رواحنا ونحكيه ما تنجمش تفوت 7 دينارات ثمانية ما تنجمش تتكلم عليها خاصة احنا كولاية المهدية
0: سبعة ويقول لك شبيه غالية
1: سامحني ولا مستير ولا سوسة ولا أي بلاصة اللي عنده لا عروض تصير في كل الويكاندات

0: تجاري ولا فكاهي ولا حتى
1: يتعرض نفس الوقت في جميع القاعات.
0: ينجم يتعرض في نفس الوقت، ينجم يتعمل كلمات وسيدة يخدم. احنا بشرة، فما مكان احنا فما مكان اخرين، احنا عندنا مكان كلنا خاصة.
1: انتم فرقة كاملة
0: صحيح، عندنا كلها بالشهر وكذا. كي تجي تشوف معناها على طاقات استيعاب، والله كان عندنا قاعات عروض ترفع ل 1000 و 2000، مرحبا تنهار تسكن حتى ب 3000 فرنك يرجعوا 3000 فرنك ومقتنعين. ما عندناش قاعات عروض كبيرة، نقول احنا 300 هي ترفع في 275. دار الثقافة أو مركب الثقافة مثلا، هاو ناخذ بلادي مهدية.
1: اي
0: مركب الثقافة راهو معناها لا إله محمد رسول الله 9300 والكرام تاعو
1: في المتناول.
0: مش لو نسمع معناها في العموم والله دور ثقافة صرفوا عليه. صحيح والله زادت دار ثقافة صرفت عليه. هي اللي شكون كيما قالوا الفنانين المجتمع، شنو نقعدوا احنا في ديما في بنية طايحة أمني. والله ولاو كليماتيزير من حقهم يزيد. هنا قاعات الافراح غالي، قاعات الافراح توصل 4 5 6 ملايين في المواطن اللي نجم يمشي له. اما احنا عندنا مواطن هو يجينا أمني، احنا نختاروه كانه هو يختار.
1: لا وشريحة العمورية الصغيرة هنا
0: أمني. انا والله تمنيت انه في الجدول هذا اللي صارت الاخرانية على انه احنا عروض الاطفال حطونا في مقياس اخر وحدنا يعطونا خانه يقولوا العروض كذا. تم بعض المؤسسات معناها بعض الولايات انه تعملوا بالنسبه المئوية اللي كانت 20% صبحت معناها صبحت 30%. راهو 10% المواطن يمكن ما يراهاش، اما احنا رانا راهو مواطنين كيف كيفكم. معناها فما ناس معناها ورايا مواطنين يخدموا على صغار فهمتني، ويعرفونا احنا على اللي جاي حتى في المباشر معناها زي اللي ما عندوش تفضلوا، ويعرفونا احنا في المباشر شنو نتعاملوا مع بشر في الاخر، نتعاملوا مع انسان فهمتني. لكن زاد عندنا طبيعه خدمه فهمتني.
1: ولا هنا معناها المطلب نتاعكم انه يخفضوا لكم شويه
0: قبل ما كذا اغزر معناها ضو الواحد. اي سيدي شو نقول لك حاجه اخرى، انا تو هي صعبه في دور ثقافه على الناس كلها فهمتني. راهو ما دور ثقافه خطير البرنامج صار ما بين وزاره الماليه وزاره الثقافه ورئيس الحكومة. أنا دور ثقافة، فما دور ثقافة تفاجئ يوخي.
1: ما هذا؟
0: يوخي. هي هكا مدير مؤسسة يذكر بالخير قال لي يوخي أني ربي معاكم. قاتل روح عليهش عنده قانون مش يطبق.
1: مش يطبقه وي.
0: وين قبل فما كانت الشركات تنحى. قالوا فما خور وراك هذا ما تفهمين. يا ما احنا خاطين الخور، احنا نخمل اللي جاي الصغار. قلت أنا نتمنى نسان. شو العروض الأطفال؟ خذ خذ القاعة. صح عليك وربي عينك. تخدم دخل 1000 ودخل 2000 استحفظ لي على القاعة من حق استحفظ على القاعة. احنا القاعة لازم ندخل منها نخرجوا نخرجوا منها فهمني. القاعة لازم تكون زادة معناها نظيفة مريقلة كما نخسر الماء كما نخسر الماء ما يصيرش معناها فوضى تكسير حاجة. المهم احنا تحطونا في كاد برايف ولات بالفلوس، مؤسسة عمومية مش تتمتع بدارة ثقافة بالفلوس فهمتني. معناها هي شنو معناها خاطر الدولة فيها عجز لازم نقيدوها الثقافة، ولا الثقافة مش اللي دخل فلوس؟ لا الثقافة دخل في برشا فلوس، أما شوف فلوسها وين وين مبعثرة في الجمعيات اكسيترا في المهرجانات فهمتني. مهرجانات الصيفية مثلا أو السنة أنا إلى حد الساعة هذيا 9 شهر 9 أنا ما عندي ولا عرض مع حتى مؤسسة خاصة، مع حتى مؤسسة عمومية ما عدا عرض مع المكتبة الجهوية بالمهدية في إطار مصيف الكتاب. شافوني عندهم برشا ما كداش، شافوا بعض الليزيماج الجديده فما جديده حيطولي. معناها انا 9 شهور زادة كي كان احكي على خدمتي الاصلي مش ما خدمتش
1: بزاكت الله بزاكت الله
0: نميلوا للاعياد ميلاد شنو كوما حوايج اخرى كوما حوايج احنا نصنع. ما انا خدمتي الاساسيه بطاقتي الاحتراف راهي تخول لي اللي انا نبدا نكون متواجد في كل المناسبات الثقافيه وزيدوا بين قوسين مش مزي فهمني. معناتها خاطر فما ساعات تحسن مزيان في بعض البلايص مش الكل فهمني. ايش بيك انت جيت مرتين ثلاثه في دار الثقافه هذيك ايش مش
1: اكزاكتومون.
0: ماذا بنا الجمهور قابلني وانا قابله وفما تجديد وفما خاطر انا تو سنه عملت 6 عروض درت العرض هذا. هذا العرض الكبير اللي باش يجوا عندنا عروض خاصه بالشتاء، عندنا عروض خاصه بالعوده المدرسيه، عندنا عروض في المحفل فهمني. ما بطلوش شيء
1: فهمني. هي ميسيلش ميسيلش
0: على الصفحه صفحتي تحصون هنا موجود سده وفرنا للكل ممكن وفرنا زاد الاسعار من الى ساعات يراك مدير دار ثقافه انت مهبط مبلغ العرض طايح مثلا نقول 250 دينار وش بيك طايح للدرجه ليه؟ فمش مطيحوا العرض فما نوع من العروض يمشي بالسعر هذاك لانه الفئه هذيك ما عندهاش. فما روضات بسكنات سكر فما روضات يعني نباع انا زاد نوقفوا معاهم
1: اكزاكتومون
0: وبربي حاجه اخرى راهو بالله رياض الاطفال زاد

0: نقطة من المدارس الخاصة. أنا على كيف كيف أنا بشر مربوطين بصغر أمتني أنا كي نتزموا معكم بالتزامات كملوا معهم للنخ يعرفوا معنا طول مساج يوصل وضايا يعني وفي زملاء يكون أحنا سنة على فكرة كي غزرنا زملاء نحكيه طب التليفون القيمة بتاع الاستهلاك بتاع العروض بتاعنا في ريال الفرن نقصد برشا يعني الصغار نقصد باكي يحلى نطيحوا العرب وانت تجي في ليلة العرض كل بطلت
1: مش لوجيك
0: أي. كي انا نربطك زاده بافونس اللي هذا وقالوا لي ولات عربي اي نطلبك بافونس فمعليش
1: مش عربي ما انت باش تضمن زاده العرض نتاعك
0: زاده عقد قانوني 100% تاخذ وما طالبنا هي توزع تو في المندوبيات الجهويه للطفوله وان شاء الله يزوجونا انا على الاقل عملنا لها تشكيل معناها الوزاره برك لو فيها بعض عام نسميه عم بطل راه اللي فات باش تنظر هي في التراخيص قاعت الدنيا كاكا كي تكلم رياضه تفل تقول لك عندك ترخيص او لا انا مع القانون حد نبدا عندي ترخيص لكن زاد ما تصعبش عليا برشا فهمتني علاش غيري وغيري معناها فما ناس عندها 50 عام كارير اخويا النيفو مستوى نتاعو مش انا غيري معناها مستوى 7 ولا 6 ابتدائي خذاها لي بوب فهمني وعنده الموهبه ذي نتاع الالعاب السحريه وفن الكوميد وكذا وطماسه يخدم عنده سنين بعد 50 عام ولا 40 عام كارير تجي تقول له اعطيني مستوى بكالوريا ما تخدمش
1: مش لوجيك
0: عنده بطاقة احتراف هذيك معناها اقوى من كانت سيتها خويرة والبطاقة احتراف وما زالت راه عبارة ماستر ولا دكتوراه هذيك راه يوقف قدام لجنة ويؤدي وهي تقول له ايه ولا انا من العباد اللي ترفضت وغيري ترفضت برشا مرات مش وصلنا للبطاقة فهمني انا ترفضت 3 مرات مش ترفضت يعني رفض عديت وكو هذيك مستوية
1: يعني مشاكل مشاكل اليوم نجوم العروض التنشيطية بالنسبة للمدارس ومدارس وصغيرات رياض الأطفال وما غيره يعني وزادة من مشاكل كبيرة عمي حسو
0: مثلا تقول المدارس الابتدائية إن شاء الله سنة مازال ما بطش والمنشور يعني قيف أكتوبر عملنا له بطش في نوفمبر إن شاء الله فيه العام خلال البرمجة بتاع سنة دراسية كاملة تصير في الشهرين هذوما
1: اكزاكتومون
0: هبطوا في نوفمبر عملنا له بعض ولايات هبطتوا بكري النسبة اللي كانت تتفاد بها المدرسة يعني على باش يقولوا يحكي ماديا برشا لا لا فما مدارس مستحقه معناها مش تبدل كوبا نتاع باب ما عنديش فهمتني بون هذا راه وحده المدرسه والاداره تقول لك رانا صبينا لها ميزانيه جيت تشوف من بعد الميزانيه والله تقراها بلسان القلم رغم اللي هذا شيء ما نطلعوش عليه كي تشوف بوسطه معناها هبطت لها في البوسطه 60 دينار مدرسه والبوسطه كلات منهم 65000 نتاع عام كامل شكون هنا مدرسه صغيره راه المدرسه اللي تستحقوا كل مدرسه اللي فيها 800 ولا كل مدرسه اللي فيها 50 صغيره
1: اكزاكتومون كيف كيف عمي ساحر ما زلت عندك ما تضيف سامحني قصيت عليك
0: اي انا ما تبغى واحد كيما نقولوا حديث يز حديد يجب مراجعه النسبه معناها النسبه تكون 20% ترجع للجمعيه اللي عملتها المدارس الابتدائيه ونحاولوا نبسطوا يا دوله يا رئاسة الحكومة يا سيد الرئيس انبسطوا للجمعيات راهي جمعيات سيء جمعية ولا تعمل فيها كأنها مؤسسة كبيرة راه سجل تجاري وسنساس وباتيندا وتلقى جمعيات أنا خدمت في جمعية صدقني هو أعطانا منحة التنقل وكذا جمعيات بين قوسين المعروقين ولا الدولية مم رانا نخدم لهم أنا راسك بلاش بالنسبة تاع ترونسبور نتاع كيف معناها ساعات ناخذوا ساعات ليه زاد معناها كيما نقولوا هو بخاطره برك الله فيه فهمني هذا دو الهمام احنا نعملوه جي تشوف تلقاها جمعية في الروج وجي تشوف تلقاها مسالة ب 300 في القبادة تدري شو جمعية هي دو الهمام جمعية نتاع معوقين مسالة راهو قانون جمعيات لازم يتبدل هذا تعمل عنده 10 سنين وغلطة انه الجمعيات الكل تحطوا فرد به شو جمعية خيرية
1: موضوع كبير
0: ذاك كبير هو علشان اهل الجمعيات يحكيوا ما يحكيوش فيه والله جمعية كروية تدخل في ملايين وتخرج في ملايين والله عندها التصرف نتاعها كشركة
1: اما جمعية عادية اللي قاعدة تعاون عمي حسون اول عرض ان شاء الله نتلقاو مع بعضنا النهار 26 ملولش ان شاء الله
0: مش بعيد
1: ان شاء الله هي مش بعيده معليش
0: لا نقول لي ماشي الاسواق
1: كان سرعان سي صوفيا انا تو نجي اكيد عمي حسون ان شاء الله ان شاء الله دونك اول عرض ان شاء الله نهار 26 نعطيك كلمه الختام عمي حسون الوقت داهمنا
0: برشا ما هو اسمعني يعني موضوع الاطفال راهو
1: كبير برشا
0: في تونس الحق معناها هذه راهو سياسيا كما تبنتي تاريخيا بالقوة باللطف باللي تحب راهو أهم قطاع لازم تنظر له قطاع الأطفال هذوما نتاع 20 عام تالي العبد لله أنا نتاع 20 عام تالي وأكثر من 35 عام تالي أنا معناتها سي والله صدقني نورمالمون 35 عام في عمري ولا اللي في عمري جينيراسيون نتاعي ولا الأكبر نورمالمون عنده برشا حلو الحمد لله تو نغزروا الصغار
1: اكزاكتومون
0: تو وقت الحلم راه قبل كي كان في الجيل القديمه طنبك الحلم نتاعو يبدا من 35 هو نعم عمل كاريير نتاع 10 سنين خدمه تلقى 25 26
1: خدمة. وقتها يبدا يخمم
0: يزيد يحلم مش نعمل وكذا ونصفر ونعمل غدا علاقات ونرجع احنا تو قلنا الحمد لله احنا تو مش نخدم الجيل هذا الجديد
1: ان شاء الله
0: راه جيل جديد فيه برشا ما يتخدم
1: صحيح
0: وقوي جيل عنده تكنولوجيا بزاف لازم نأطروه ولازم نزيدوا تأطرونا احنا ونزيدوا معناها كيما نقولوا معناها تمشاو معانا والله ما احنا كي تدخل اداره حتى ما تعاونكش تسمع كلمه ربي يعاونكم تحسها بالقلب وان شاء الله ربي يفتح
1: ربي معاكم وربي يوفقكم
0: قلت الكلمه هذيك يا ودي هذيك 20 كيلومتر من الدار عندي انا
1: ان شاء الله من 20 كيلومتر الى 20 سنه كارير ان شاء الله كل عام وانت حي الف خير سي حسو
0: برشا مش مصدقوها
1: لا لا علاش يصدقوا من 2006
0: للبدايه انا على تنهيد نقرا على روحي فهمتني لا في دار الشباب باش تم فما فريق تعمل نتاع تنشيط سياحي وقتها الوقت هذاك راهم فماش كلمه الانيماسيون دي ماهيش
1: لا
0: فهمتني اختلفوا عميل هنا المنظم العام يعرف الشاهد المنظم العام تاع الفرقه هو شاهد على العصر فهمتني وهي كلمه حق في التاريخ تبقى انا اخوي مغروم مايكل جاكسون ومغروم فهمتني بالدانس ونعمل في البوب ونعمل في البريك دانس اللي انا بدني وقت نوزن 25 كيلو نحب نهز روحي صعيب معناها البريك دانس تعرف طلب فرص ونخدم على حوايج نتاع جونيور اكسيتيرا فهمتني في الوقت هذاك حوايج ماهيش لا نتاع بدني لا نتاع عمري فهمتني نتاع انسان بالحق عامل كل واحد مسكيلاسيون كذا فسألت انك عملوا الجروب هذا قالوا فلان يعمل في ما يسمى الوقت هذاك وتسمى عيب زاد في الوقت هذاك تمارس رقص التكتونيك تكتونيك ولا تكتونيك اي تكتونيك اي موسيقى فهمني الوقت هذاك معناها دونس طالع يقول يا تك تك تك يا اخو شو السوبلاس اللي عنده ذا معناها كذا مشيت للفرقه هذه تاسست وقتها في الصيف مشينا نعمل في ريبيتيسيون انا وصديق الطفوله وقتها واحد اسمه وائل الزوان زوز متميزين هذوما انا عندي لي طالون انا مغروم بالرقص التعبيري يعني الرقص المسرح اللي يسميه تو التعبير الجسمي مشيت لهذيك هي عندها تست برك لبنية خريجة وقتها مازالت جديدة حبت تعمل المؤسسة نتاعها فهمتني مشيت عندها با برك تجرب
1: أييه
0: أييه با في اللاتينو با في اللاتينو أنا عمري ما عملت لاتينو كي عملت الضربة تبعتها بالضبط قالت لي هذا هو راه فما وراي برشا معناها برشا ولاد جاب فهمت وكذا عملنا وقتها جولة مش كبيرة برشا في الصيف هذاك عارف قبل راه شو معناها فرقة تنشيطية حديثة واعد باش تدخل لوتين لازمك تفهمني ولا عندك
1: اكزاكتومون
0: ودخلنا لبعض قلت له بعد تالي معناها تماصينا العام اللي بعد 2007 مركب خشم خشم وعمل مكياج سارح مكياج جنبي
1: ربي
0: سامحني بديت نعمل ما يسمى الأعياد ميلاد حاج جديد هذا راهو في التاريخ القراب لي ما يعرفوهوش أما هذا عملناه ونفتخروا به
1: أنا كنت تصرخ في مكياج الوالدة وركبت الخشم الأحمر باش
0: قول لك حاجة أخرى هاي يا سيدي ها وللتاريخ شهر سامحني يا معطى الشيد موجه يعني مازال حي ربي يطول في عمره سرقت وسيدي فيها غم زمزم
1: رم زمزم يا حسرة
0: كسيت السيدي هذاك بشهر ربي تقرب شنو تقرب شنو تقرب في الوقت هذاك شنو مش تقرب لازم تدور المهدية ويقول لك فما واحد في سوسة ما نمشي قرافي عندي باش تهزك السيدي هذاك تيدي كانت الحاجه بالحق 2007 يحكي لها بيت خسر التطور 2007 راهو مازلنا
1: اليوم اعترافات عمي حسون ختمنا بها يعطيك الصحه عمي حسون سرق مكياج امه وسرق سيدي باش بدي بيه والخشم الاحمر سرقته ولا
0: لا الخشم الاحمر متابع المكياج
1: لا تبع المكياج
0: السكه
1: كامله
0: السكه فيها كل شيء
1: يا
0: سرقه اذبيه ترجع
1: معها تهزها وترجعها يعطيك الصحه هكاك اعترفت اليوم
0: روح
1: ملبس الكل روح ملبس نذكركم اللي 10 تذاكر للربح بارتاجيو اللايف هذايا تاجيو عمي محسون وباش تربحوا ان شاء الله كل شخص يربح معنا عنده زوز تيكيات واكيد بالنسبه لنا الربح متواصل عمي حسون نورتنا واللي عنده ثلاثه صغار عنده ثلاثه تيكيات نعرض نقولها
0: الاولى 26 ثلاثه رجيش ثلاثه اكتوبر رجيش والجمعية النهوض خلينا القراب جمعية النهوض زاد 4 أكتوبر 23 في مقر الجمعية
1: بإذن الله منورين سادة المستمعين منور سي حسون عمي ساحر عمي سحر تحية به تحية نختمو به هاي
0: كل من يسمع فيه كل من يحب عمي حسون تحية بربي أصحابي وحبيبي وعائلتي المصغرة الوالد والوالدة صغاري زيادة فهمتني يعني عمري خدمتهم في ديكاس حمد علي وحمد علي أوس وخير الدين وبهاء الدين تقدمنا بتحية زوجتي الكريمة اللي هي تعبة معايا زيادة عمري تقدم كده ديكاس أول مرة تحية لكل اللي يعرف عمي حسون كل يحب عمي حسون وكل ما يحبش عمي حسون تحية ليه من كل بوسة بوسة كبيرة إن شاء الله سنين شيخ وبرشة فرح وبرشة جو
1: إن شاء الله وعروض جديدة
0: عرض تنشيط ترفيه بل نزيدوا كلمة تربوي ثقافة أو
1: ترفيه باش تجيو تضحك باش تجيو تضحك
0: ونتعلموا
1: وباش تجي تتفرهد وباش تجي تتعلم وباش تجي أكيد تشيخ بالفرحة مع عمي حسون نهار 26 أول العروض في ملولش نورتنا ونقولوا مع بعضنا بسلامة خاطر الوقت سي بون وفي عمي حسون معسيسي يعطيك الصحة شكرا عمي حسون نذكركم أكيد بارتاجيو اللايف وغدوة بإذن الله نقول لكم شكون اللي ربح وإن شاء الله مربوح عليكم إلى اللقاء.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك. توا لحداش تاع الصباح على

تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، ويلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي باغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: Téléphone, moins barche. Storyette, barche. Oulette, barche. TikTok, vidéoette, à la groupette, barche. Ou hakeette, ou téléphonette, zada, barche. Ou le barche, il habille barche. Ma TT Fancy, ou 29 giga, 29 dinars ou 7000. Zid ma on des appels en illimité vers tous les réseaux, mais je t'arrête qu'à ma t'hab, ma sahab, ahbeb ou kouaïet. L'offre Fancy ta TT, barche internet, ou barche moukalmet.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM Tawa Mavisea على مسافه

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملوله صلقته الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردى الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
2: فوت مهم برشا، ستورياتك برشا، ويلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
3: توا ماضي ساعتين على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: لك يا ظهري خليني على حيالي.
1: إيه فهم لا سويت أبري لا بوز سي لا بوب
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقته الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
3: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا، مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك، لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: توا ماضي ثلاثة على مسافة retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو

0: It's your Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: MFM. اسمع الموجة.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: سيامي. لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي. لو كنت فلفل احمر كنت هبقى قرن حامي.
1: لا سويت ابري لا بوز سي لا بوب.
2: هلا هلا بابا، شني احوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني؟ لاباس
3: لاباس، كان خلاتي دبوست الغاز.
2: اش بيها دبوست الغاز؟
3: امك وفيت عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت البرد هاوك مرضت.
2: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
3: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي.
2: مش بلاش، اما الدوله تعطيك منحه كي تاخذ سخان وتقسطك البقيه على 5 سنين على فاتوره ستيك
3: وتركيب.
2: تي كله داخل في الحسبه، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكاله التحكم في الطاقه، يركب ويجر وامورك مريقله يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
4: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتوره الضوء. الطاقه الشمسيه بلاش والماء سخون ما يوفاش.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا لفوق ملون برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فرنسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي باغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فرنسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
6: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقطة الشابة للجم، بلاد الناتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
1: Retour du programme sur votre radio.
7: MFM.
8: Allez,

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
2: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فرنسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فرنسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
3: توا الخمسة متاع العشية على مسافة retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
2: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا ويلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
0: توا الستة متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: سلم كفي عمري حد شو بحكي عن
1: لا سويت ابري لا بوز سي لا بوب
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقتها الشابه للجم بلاد الناتشا والماشطه الرده الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في سقيفه الكحله يا عالي مقدار هارس المهديه في المنار
3: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وليلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
1: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Téléphone, moins barche. Storyetek, barche. Ouiletek, barche. TikTokك, فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة عليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

MFM اتنعوش اتنعوش.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: شكرا.
1: الفن جام جام.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ملعون ابوك فقر حاوجني للاندال. سليت عزيز النفس عشان عادم المال.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what you been Roma?
1: MFM, تسمع الموجة.

زيد لسه ما قومش بعيد لسه ما قومش بعيد.

خاف ولا حب ولا انجرح ولا شك وهدي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شك حرمان هدي قلبي.

ولان فيا من اسودك وانت حبيبي، من اسودك وانت حبيبي.

اللي بدي.

كأنك لي شاعر وخصمك أني أنا الساحرة. فخذني إلي.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: هذه ساعة على مزاج.
1: صلي حبة وتصالحني حبة، كل شوية تغضب كده.

بتخاصمني حبة وتصالحني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. بتخاصمني حبة وتصالحني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة.

وانت الغلطان مش انا. خايفه بكره الحب يهرب مننا، يهرب من عذابنا.